وبدنا ورا ربي لكن موري فم 89.9 جي يا ربو سي اخي يا سران كركي تمون مو ايو غاي تي غانا موري مو ات اف ام 89.9 دي غا بو يو يا بو سي تقول ري تيسيس هاو وي دو ات ما يرو يا غان ذا سوليد بيس با سنقو غاي ري ني كرو ايت بيرن دي غا بو يو من راستو مي باير كي مي كاي قرار بو تكرون كي مي كان كون موري نبنكي اني كو Usmagan bubusi na pantumon ng abong ayo ke ayo kunam mo ako tangiria sa puto ka na pati kaunga kimi hindi mo ng abong nga nage nira na pa kukrimi hindi tayo na kaunga rin na pangay naman naratapo ayo yon pa ilikin na pati tigaroy ka na wante aming abong ayo may kanda.